0: سيمنز السادي سينما سيتوز السوق. شوف داك السمر المول الجمال ديال كرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.